هم حبقت النيات يد كامين وجن كات ميون نيل فهمت وجهي بي هم حبقتي نيات يد كامين وجن كات ميون

ونمي ونمي نقاط ومي ماكي المي نوجهنت ونمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي